0: شونين
1: بوساتي بات مالي كاسي كوت لا ميزيك ازوان نو كيلتي
2: تو لي زو تو لي زو تو لي زو تو لي زو
1: سيلما لو 93.6 Paradise FM.